0: في سالي في نمسة تزوصف شوف لك السيمة المول جيما في الكارابان قول راشي نسمي في شور موريتانيا ويجي معهم باش لقايزين أنا غادي أعطيه واحد من هلا واحد
1: ¿Tú qué radio escuchas?
2: Yo, Vive Radio.
1: ¿Vive Radio?
2: ¡Sí!
1: ¡Vive, Vive Radio!
2: Vive Radio.